0: Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Wesh la famille.
1: La bendición, papi.
0: عندك صاحبي هذه لا فامي عند دين يمك.